والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرض.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.